هفالو هجريت مخدك قسلافي لمن دوام هجايرت به هفالو هجري ورسردان سينجو بري مع عبدالله خديه حيا قرو خل منو دلالي كبرد جان

أي لزا خوكا بهدينا دلجيري أي ليل سرا أباه زلال برد برشاتي خابيري أجر تي بجن بلندا چابرشا كما كبروشكا ديگري تي خبر ده باجاري أرقشي هيل مجار

هروسا دم بيت بوري بي خدام بي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تبان كرر واسو لدو بهنا

وجدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بون نصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بي مقلبي موداكرن نورا جرا ونداكرن موساي عمران ماز قلزم بحرين ذهبتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

0: دل دا ولو هن سران سري سبه ده هن قافا كومرو لي غداريد كا ولو بهنا مرو فرد كت تحسقو سبها تا ولو بسفكاتي دس بكر مينا دنجي بلند ابراهيم يعني دسراني ويدا دنجي ويدا دهستي ويني خوش سبها مرو بخوشي دس بيد كا اجا اش غيري ويجي هجر ام بحس بكن قالك جما سبها حزكن كل فيروز غداري بكن لمحمد شيخ وحطاني يوتيوب قافا قلت سبها بيدخينه تتحس ده البوم مش تردرت كيفن البومك جيد بيجي سراني سبه اي فيروز وسراني سبه اي محمد شيخو
1: اي افن زي ديوان بلو تتحس او ها بيري خاصة دو بايزي دا سيدان سران هنرمن دي افي قوت ابح سوان كر هجر فيروز بن هجر محمد شيخو بن او ايقو بيتر تتحس ولو سبها تبخشي دست بيدك او باي هينك ايجو قام تيدت فكرين باي جو بايلولي و بايزي و هاتيا جريدان تعينك وي هزدك نسم علينا الهواء

0: نسم علينا الهوى دلداد فن حرسي روجين داويدة زيدا نسم علينا الهوى جانها وهوى تنبو توزو عجازي بخراني
1: ايوان وادي ايما دردورة باجير وعجاج وتوز ولو دغربلي براستي بري دروجة بس تبلي ولو جي سيدان امج عجاج اخو حزدكن امج بهنا دفر اخو قلكي حزدكن بقوهرتنا جوب تايبت هجر ام بحسا بايزي وبهاري بكن انا قلك خلكنج بهاري حزدكن ام خو قلك يعني تايبت من ديك بايزي جي الجمع هاي بتايبت وقتا قولو او قر ماهي دره اجا او بهنا بايزي تي عينا او بهنا بوشي شوتان حطا بويجي خوش
0: ام اسحج فيما هيت كم دلدا ولو بهاتنا بايزي تدو مدرسه ولو قال لك اجي حزتك
1: اجي ولو ما اجا تشي تبري جو ام دس في بك انت جو تجو ما جو قيب جهافيني خلاص بونت بيناوي هنا حفتي هنا ارصادي جويج مارولود بيشن لي ما في دكن اوها او او او حفتيني ولو بمينا قال لك باش

0: إجا بقهرتنا جو هقر تريندك جي تشي دبي أو تريند تحسي جا تتصال جي تصار درباس بنت دبي تبي راتا فلان صاليت بايزي دا تريند دركت أنا بجا بوي حش دمكي ولو أبتشتانا در دي كافين إيرو درو أو تريند حشتي أتمانينات كاسك نما وصورتي خوشيني كردو مجي ولو سي چار صورت
1: تشي كرن تين ها بيش مكدي بيزوين بيت تشاوا در كتي
0: أنا بيش تبكم بس ولو زد حسيام أستيدنا خوشكم إدر دورا مجيش مرد قوتن تقول ما تقولو تي از نظانم قال لك جي ايقول دورام چيت كرن خوشك دبون مقوم مادام باش بقوز بي وقتي چي بو من اتمانينات عدا بو مزينة خوشك بامايا
1: والا دل دام من جي چيكر قال لكي خوشك بو وزدش بيام جا خوك شاش مرد قوت دش بي جا خوك قال لكي دي حاش تيد
0: يوا بياجي نانا ولو قشاش مرد قوت ما تقولو تبا از نظانم او ترين دات مانينات على المناهات بالعادة ولو او تسريحاتانا كي يعني چي دكرو سورتي خدا قش خوشك دبون نظام ولو استحسيام ايم المناهات زي انا بيشتكم
1: چكيتا چاوابون
0: او چكا ناجي حسب فستان بون قميص بون چوبا ناجي دهاتن غوارتن مقولا في قميصي ايقو تمانينات عاد يكجي المكر بون قلت
1: جن صورت شكرن
0: قلت جن صورت شكرن

0: مقولة تشتن هانت نرجع ناجي تعداوان دبها في ده وك أنا قطاندنا كهربي راس أم زحمتي يد بينن بس ولو بينن إجا أم بهاف جي ده حسن أم بيتر لهاف رود نين وأفترين دات ما ينات أجي ولو تشكي زيدا حريا كي وين يخد شان جي إيدن روس ورد شان وحريا كي صورتك تشيد كرد قو فاف تولو يفا أبأز ولو ميجا دولو جواتك خوش در باس بو
1: ولو جوار وانسك تشي ببوش دودة دل دا إجا خل تفد راسي دبيجن يعني حتى لسر سوشال ميديا واتساب فتك فيسبوك فتك گیش ترین ده اتمنینات ایجا کبره گوداری مجمر بیجن کبی وان جرباند دی گوسرتی خود چیکن بوی ترین ده هانی او چاوا درکتنه شمر نامین خو بشین سرویج مارا منی ا تلیفونی 09958 0643.

0: دلدا لسر هوا عم قالا فيترين ديت كنو دبن هوا جدا ما نلسرتي هفدو بنا رنبي چاوا در كتنه
1: سيدان ايم خوشك بنيانا
0: والله خوشك بنا بس هاتي قو هرتن نوك ناي نوك شكلي تاني برايه بس دي ساشي خوشك بنا
1: نا ايوه هون قل لكي خوشك بنا قل لكي او قل لك جي ولد هاتن قو هرتن او چاك و تيبي بري قل لكي بوان كتن نظام عام منها تفترين دايا دبيجا والله بنجين دبيجا والله صورنا وقتها كان أحلى من صورنا وقتها كان أحلى من هلا أما كان حقيقي مو مثل هلا على الذكاء الاصطناعي غيره على كيفهم براستي أري كجا صورتي إيه بري برنجة كي جشتيجي قولوا أو كسن هبون ضصالين حيشتي دا كتشو خورتون إيه خوي حقيقي دا خصتبون سيدان
0: رحك تيد هبون تلدا يعني إيدن خيابون ذكاء اصطناعينا
1: جا بس تحسيات شولو راخو شقبونا كي حتى مدوم لها بدورو نشتبون مقو دباقو تسريحا وموديل ومكياجا آت مانيناتا فقاري جي
0: ممكن والله بشتي فيترن احتمال فقاري

0: أهلا معكم أخوان دقاء جيهان بود بإلهام تسمعكم وتسلم عليكم. صباحت بخير بإلهام اللي بنجين شعندي دبيجة سباس لساستراني دبيجة هين إيرو مترين ندي تيا زي إيرو تشي بكم دبيجة برقو إيرو درو أز نخوش بوم قريب بو وسريع ميجالا كيديش ياس لعمتي ب نخوة نيفي عمري تاتشو تاترين دات معنينات عن ندي تيا
1: سلامتی بیش بوده بنگینه دل دا اف گوهرتن عجوب یک چیه بوده بری خود که یعنی یاد که خوی یاد بیش ولی زب گریبه کتم یعنی شبر که جو بخوف دوان رو جاده هاتی گوهرتن روشا جو جو دوان رو جاده بطایبت ایرو چارشمه و ددانی رو جه ده 36 به ایواری دادگاه حطانی 19

دي ماتشين همان جولة دائرو جوي برشلونة بفينورد بليزة ساعت حشت كيم ربك، ليفربول بأتلتيكو مدريد ساعت ده، نابولي بأرسنال أوجي ساعت ده.

0: خلك ما تبدا ايرو دلدا لسر تنبونا كهربي ايجادول جمول الطاخي يقولوا الجروبا وني اطاخي طيب طاخه مساكن ولو وقالك بحصا فيك يذكر بكاني شو حلول هنج بوي بيخصنا كهربي وجناتورا للجمول كودود مجموعه خدوا بحصا شو ذكر
1: دوه مجموعه قش ولو حرج عريس دهاتم جو واتساب بيستري سالج مر هذه ايش اي مجموعه بون سيدان خلك اي طاغه مساكن بون براستي ولو خديه اي جناتور حلك داني بو بيشيا خلكي 4 ساعتا هر امبيرك 5 دولارا كسي گو بخوازه ستبيانا كچه كر يعني كسي گو بخوازه شخور ناوي خطومار بكل سر گروب بيشي ولو غلقا داني بو شطب رقمي شطب اسمي وحر يكي ولو نا دورا هنكا اجادست بي بو ايگو 2 امبير خوستن ايگو 4 امبير خوستن يعني فرانيا خلكي افتاغا مساكن بري جناتور غافا گو كاربد دا امبيري مفتوح بون وكري بون يعني از قلقا نازكم ده دوازده امبير دكشان وكشاند بون بري دو ولو بكرند دو چار هابون ايغو شش بون بلكي دهاتن لسر تلياج مارتن ايغو ده خوستن لي برانيا خلقي چار بون يعني اش بلكو ناقد براستي طبعا اف دانا في كهربيجي وحاليا چار ساعت
0: شومني بكوتا يعني مقابلي چند ساعتا وبش قيسي
1: چار حر امبيرك ببينج دولارا ساعت دس نشان نكربو ويكنجي بدي ويچلو ببي اجاده هولوش ايفاري جيده سبحان الله ساعات حشتي إيفاريت كهرباء مي عام هات والنمري حطان زانم بيكنجي أمراكة تنجينا أبو حاس عادتو
0: إن شاء الله ولو بدومين
1: ولو جاي كاوي أواجه نتورد كفلك كيف أزن زانم
0: بلي دل داش خواد قريداي بمجارة آت نبونا كهربي لقامش لو جي هفكارا ماشين دا محمد بري خدا بريز جو مرد شيخوك أو خدية ورشاك ألمينيومي أو جي بيرا بحثة باندورا تنبونا كهربي لسر ورشاوي ناتك ودروجن بيدا يعني وبدا الجبوي واناوي چاوا بدكارد كان بهفرا ليقه داري بكن
2: گودارن رادیوی آرتان ها از لیک جوان ور شئ الومینیوم گو کارد کن بریز جو مرد شیخ الفید یوج مر بحث بکی بیکاری وانا گلو چی قیسی حتا کی جان رادی باندور لی هاتی کرم پشتی گو امپیرن ای خدم یم بیژن قطبونه و امپیرن ای گل سر مازوتا حر کارد کن بهابونه دما تباش به
3: سر شابا
2: الفید ور شابا هون چی دکن
3: ام الومینیوم دریش واکه مطابخ خزانه انی ابچته ورون
2: هون لفيدة چند كس كاردكن لفيدة چند آلية وهنن مكينة و
3: من هالفيدة 5 كس كاردكن و 6 مكينة مهنة
2: اف 6 مكينة و لسر چند امبيرات شغلن
3: يعني كيماني 3 هجمار لازمن 3 امبير يا حريكين 3 امبير هجمار لازمن كم شحال 6 مكينة خوب بشغلين
2: هون نكارن هنكا بطفينن هنكا بيخن
3: ان هالغو ريفيو ده مجبورن هنكا بطفين هنكا بيخن نجبر امبير سر مكين بونن بوهابونه اما مجبورن امبيرا كين بكن ف يعني دفي اماكن واكي بشغل ني كي بطفين شغل دفي ولو بي
2: في كده و هنكي درنجي جات كارد تشي بي وقت يقو امبير ارزان بون وچ قيسد دا همبري سي هي سي و بينج امبيرا
3: يعني تكار بي ما شصد دا وقت امبير ارزان بون لي اما نها بوي دبل 1205 يعني تقريبا مقارن بين امولو ددن
2: 1205 دولار مهانه هون مجبورن هون بدن اش غيري وي تشجوتي خصنا نفيدت هندري في كارك هيدي
3: يعني مصاريف شغل هنا مصاريف راتب عامله هنا راتب اي معلم هي مثلا فمصاريف آلة طبخ قال لك يعني ام نظن نامج امبير رب شغل نامج آلة رب شغل نام رواتب عالمي كان بكن فنمزن
2: هك وضع السر ولو ما يعني واف امبير ولو بهامان وبور بوفي هون حرمه هون في كم يولو بدن في مبلغه
3: لا ابدا ابدا مرنا وفي يعني قال لك تعدل وين ما ور
2: بالمقابل هون تشبكن يعني مثلا قالكم تشبكن حطاكو هون وي فرقي درخينن وي غراض بهاببن وي تشكرنا مطابخه بهاببي قادر يا امبيشن خزينه
3: اكيد ام دفيم بهابكن لاما تنكرش على مربيش مثلا قطعك مثلا قصاره يتكاربي 5 دولار وتنكاربي 100 دولار بي او ما تشاوبو فام مجبورن يعني ام بتشكي بهابكن اي كاسي يقولوا فين بك مثلا انه قدر فيتشتي بقري انه امبير صار ما بهابونه ومصاريفها وتكلفه هي فصار عالمي زحمه وصار ماجي زحمه
2: ام بحثا درياب كان فردا دريبر بتقي سيد هاتن شيكر مي وسطيا مي بيجن وانها حطا بحد مسموح قول ولو بهابوك بيسر وبيتش قيسه
3: يعني وسطيا وقتها اول شيء من شغلين وقتها امبير ارزامبونت كاربي ام صدو تشليت شغلين دري أنا مثلا تزبون ربيج صدو شيست ويبين أس شيناك صدو شيست دولار ويبين أم مستحيل أز بسعر يتشيكم لتور تكلفة تبحث بين تكلفة ويبخوا دقي صدو بينجي بينجا صدو بينجي بينج دولار يعني حياش صدو شيستيزي ف يعني نظام سر عالمي قلكي زحمة بويا
2: كم ساعة روجيج ور بيد خصتن أيامي جو وش صد دولار ده وأنا كرني كم ساعة
3: وقتها أرزان بو ساعات ده حيا ساعات نهي إيفاري تقريباً حيا ساعات حشت هبو كهرباء
2: يعني إجمالي كم ساعة
3: تقاربي ده ساعات تقريباً وأما نهابشتي بهابوني كرني ساعات يك حيا ساعات ده حيا ساعات يك نيرو وساعات شاري عصري حيا ساعات نهي بشبه
2: في قلس بوني شت عدد الكاري وقرية وبلكي بين شش ساعات شيكي يمبوني
3: تأخير دكا في شغلي مدى يعني درنج بون قلك دكا في شغلي مدى و يعني مثلا مطبخات بيجي دسوا كده مر خلاص بين هاد دقي ده رجع ودوازر رجع تقريبا فأفتش نسون جميع سنجي كهربي أما مجبور نشعر ساعة بسكن يجبو كهربي
2: هون وقت ده خواز هون شد خوازن قو بيكرين حتى قو بيشكي دي ساف كاري وقري وقبري
3: يعني بهيفي من مازوطة خدمي ديس بوا فريق سر عالمي بيشكي سفق ببي وسر مجي سفق ببي وكهربي باش بدن يعني كهرباء حكومتي تنكر اعتمادي سر بكيش بر كبدن وكماني ساعات كي يا دي ساعات عبدن تا وأوجي داويا شفي داويا شفي كي بشغلي مثلا كسنا شغل داويا شفي
2: وك حل بديل وات شي دايني بيش يا خد روجن بيدي قو كهرباء ولو ما في بهاي
3: حل بديل يعني يا امي طاقة دينين طاقة جي تكلفي سرما
2: كان لو حجوار قريكن
3: نكيمي بيس لوحة يعني بيس لوح انجخ شغلية ما بمشينة
2: أبجي في حال قو هافيني بما هما ما تشلت هنا شغلة
3: بل تشلة هم ويتعداوي بهتر بي يعني اشتري من شغلية بازروش اجي ببمهك ويقال لك تعدل ما وريك هاجر يعني حلا بديل طاقة يجي اللي اما طاقة جبوها فيني باش ازبطار بس اما تشلة يكجار يعني وقتي عورها بي بطاري خوشي خونا شحين وفي تشتيزانة
2: گلگی سپاس بریز جومرد شیخو خودی ورشاک چکرنا موبیلیا گلگی سپاس بوده
3: سرچاوا
1: لدير که جی همان مجار و همان پرسگری که بریز اسد سلیمان یک جوان ولاتین خدیری که یه شرادوی ارتر بحثا باند و را قد کرنا کهربی طیبت جنتوران و نبونا کهربا گشتی دکه لسر مالی که بنارم بی اوچت بیش
4: گوهدارین رادیو آرتا صبح ها بخیر اسد سلیمان یکیش خلکی باجار دیری که پشتی قدکرنا مازوتا خدمی و قدکرنا امبیرال سر همی باجار دوری که قدکرنا امبیرا چقاسه تعدیل ولاتی و باجارت کن که خلکی و باجاره تشتی بدیل آن ریین بدیل چارین بدیل رخوا پیداد بین آن پیدا ناون که هگر گربا امبیرا تونه به چید کن امی جب پرسن که تو چوا جیان خواه ریواد به وقتی گربا امبیرا نمینه
5: ودي راستي حلول زحمات الفيدري يعني باعتبار باجار حمونا طبقة راقية هيرا هناك طاقة دانية هناك بطارية بديل دانية أما وكيدي كهرباء أمبيرا يعني وقت تشتك أساسي بود باجر ده المالاجي والسوكيجي يعني كهرباء نظامي هر وقت نينة يعني أري بلكي چند روجة كي خوش دبي أما جارنا جد ده روجان نينة جارنا حفتي كي نينة بديل نبي زحمتا وبديل بهايا يعني نحلة
4: تل مالي بديل هي بطارية عن منظومة طاقة تشتك هي
5: ناب خدم المالي بديل لنا كهرباء من أمبيرانا هي 8 ساعات 10 ساعات 8 ساعات كاش خاصنا وكيدي بديل لنا خدي كهرباء أمبيرانا بي كهرباء نظام قطب تشتك لنا بديل ماتوري كهرباء ماتوري كهرباء جي لتر بنزين 12000 و 15500
4: تشتاد يعني أو ماتوري تا أنا ساعات كهرباء حكومة تيرا تتك تيرا شكاري مالي شغل عندنا حم تشتي مالي تك
5: نا في حال هكا سيستم كهرباء نظامي بالضبط عالم نبحة وجبي أري بلكي أما وكي دي تبيجي والله تهيرت كينا والله تهيرنا كي مولدة تشكي بيناخ يعني مولدة برادة أقلع لكي مولدة هافينا مثلا شارو جيزستانا عوا قرم جيرد فيس خانا هنا فلان در نازبت حلوينينا
4: وقتي كهرباء نظامي هوا ببشتو 4 ساعات ودي ساش خلقه بيوا بطاقة داجه
5: دي ساني زحمتا يعني ازل خبيجم مالا من مالكي بتوشكا من مليونك داية دروج يعني دهيفا من مليونك وصد هزار بطاقة كريمة يعني قلق جواهي منكابي مبلغ يجيبتن نازبتي بوارا
4: جهاز المالي ني شغلاندن في حالي دا چه
5: خدي جهازي نونا شغلاندن مجبوري هر تشتي بشغلين يعني مجبوري غساله بشغلين مجبوري برادات بمني بيخستي هافينا مكيفه زستانا مثلا عضا قرمه سخانكه فلان در
4: بديل رخته بديل تسات فكورتشي
5: بديل لينا بديل يعني ذي معزوط فقري وكبري سعره كم والده كارون بيبكوين يعني نخو بديل لينا
4: گهدارن راديو آرتا اسد ميواني مابو گل گل اكسپاس
5: ساعت آخش صابر
1: بسرو برد عدل خلقی هاتیه براستی ایجا او خواسته که خلقی گشایی که گو کهربه پیدا ببه زونه درنگ.

يار مرحبا جان مرحبا اهلا وسهلا مرحبا طب خير هاتي خوشي هاتي.

0: بنابونا كهرباء زحمتي كادي ترلبش يا خل كيدر دكافا سيدام طيبت جو أمولو هيدي جو جم يعني دي جمدة نما تكاري خب آفا خزان بشو براستي خاصة ساعات السبهي وإيباري إجبر جو آف جمدية إيجا إيجو ساري خب شو دفي جو آفا قرم هبا خلك أو جي درا سركا أو أمبير بون يعني كهرباء جشتي بو كهرباء جشتي جي إيجو بطيبت أو ساعات الزر ويبحق يعني خلكينا كي تحسبين المسألة سخان غير إيكو فلات بسي 4 ساعتها بلند بكي وزحمتية ببينه وقال لك كاس أو كهرباء جشتيجي نار جموان بتمامي
1: وما زود جيتنا يصالك صباح مامي بيخينن
0: إجاوي تشبكن ويخلكي تشبكن ويباري خبدن طاقي إيكو لساروكي نتاني إي كهرباء إي آفيجي قال لكي خلكي إجابري خدا يوان طيبت أو طاقي إيكو جوارتي قوتن طاقي توفير
1: جاش خواه بشتي بيستراني وبريز محمد خير سعدون ميفاني مب كو او وكيل طاقات توفير لدفريه لهيف يا مب
2: من هش واقل وين ذكر واخ واخ

0: بلي قهدار امام جارة كدن لوا فقريان مجارة ما بحسا ويكربو قريداي طاقاتي توفيري ايقو جبو غافيتين بكار آنين آفتي قرن كرن زيدة ترأمي بحسا وي منظومي بكن كاني چاوا تينا دانين خوستكا خلقي بتايبة دفي دميدا نبونا مازوتي ونبونا كهربي چاوا يلسر يروج او انواع ورنجي قول سوكا بيداد من اسعارو قلك تشتين قريداي في مجارة قبريز محمد خير سعدون او وكيل طاقة توفيري بمريض هندر استوديو يا أرتا عدى معتباش با تبخيري هاتي
1: ويسر تشعبي ما خيرا خودي التبه يا أهلا وسهلا
2: سبات بخير بريز محمد خير إيصال تباري خودي كي جانجواتي دبيجون يعني جبرنا بونا كهربي وجاناتور ومازوتي مي طاقة آفي يعني طاقة شمسي آجبوي آفي هندوي فترة هاني دي إقبالي تشاوا دبيني
1: إقبالك بر لسر طاقة آفي بسر رنجي مثلا انه مازوت بهابوناوي ومازوت احد قال كي خوياي انه وقع زوباتنه بفي رنجي هاني خلق لك دا خوازيوان طاقه توفيري قبل مشوار سواركن قال لك دخوازن جمع برنجك يبر جسالي بري بقل كي برتر
0: مالي ما انواعي وان هني مزنبون بتشوكبون فرق دو ارطاوان ده ياقش او ياكي
1: طاقة توفير ماركاكز وكيلة أورنج قياساتي هنا دسد و بيس لتر هنا دسد و حفتي لتر هنا سيسد و سيه لتر طبعا بشوك ترجي هنن بس أوانا داخوازيا خلقيتنا أمناينا قياسات و نوعية توفير أم زيدي بيصالة أم تعاملي بيدكن دركت أنو قنجبونا وي فركر بمر قال لك ينابينا او صالي قطنقاي ما اي نوع عندن سوار كرنش خلكيره وقتك هاد بسرمد بري ده صاله ما هنكي دن هاد سوار كرنش خلكيره او جي قرن ذكر بس فرقه جوده بضاعتي فرق قال لك بو انا اجي انفد قرن بشتي انه عمري وان حي صالبون او يق مسوار كرن اي رنجي كروم وان بون ام اجا دوغهرن جواره خزان بن قاعده ويبه ام دوغهرن ام وكيد غرادي بيد هيلن ام وان تاني دوغهرن
0: إيش برجو يعني فرق ده خزان وأفغرادي جوند وجهرن هاي يا جوا
1: فرقة توفير وآغيري خوا ده خزانة ودية وده جرامبونا شو شاد يجي أفانا خزانة ما طبعا توفير تصنيعه وسورية أو قاعدة خوا استالستيلة هندري وي شار دوزيمة فوما وي عازلة وي شش سنتيمة فوما وي هولندية هولندية غلاف خارجي شار دوزيمة طبعا مطليه بمادا جلافينيس حراريه بحيث انه عوامل جوان تاثير بينك وابدا نار زاندن ونتشتك عمري وي بيستو بين صاله افتقا توفير افزيدي بصاله از وكيله وي مش خلكير قال لك سوار كرنا
2: نهاج بوي مال باتك هاجر كفلتي بينا شار حطاني بينج كسيبن او حجم جوش بوي وان باش يانجي بس كيشان حجمه
1: كفلتي ايه قتي جمع ايه جمع تخوانزي ام بري حرشي مجوار وجوار بي كفلتي وچن حبن هذا كفلتي وان دو بن ان بيكا بيس شو شبب بس يوية كفلتي وان سسي وچار بن ان بيكا بيس تو چار شو شبب او بس يوية كفلتي وان بو بينجو وتسر اوايا ان بينجا آسي سدو سيه لتربب اوايا وي تيرا وان بك ايجا ام دخوازن كيب انو آم الزنببه چما انو ايرو مثلا اوا گرن تنيفي خشكر اوا نيفي ما يشترد به احتياط يدك شترج روجا دنره بس وقتي قلت الغور خبب دي روج بروج

0: وقتها قنفرغ جهوة معزولة جو وسط الخارجي أم جيتين جا خطة قرم أم فوم دكن أم عازل دكن أم ويش دعزلين إذن طاقات تاني سرخيني كش معزولة جو وسط الخارجي آفا جمدي قنكة في سردة حفتي بساعتها وخد مينة
1: مانا دستي مرة دي مرة كار دستي خوالي خوافي زي دبكي وتكار دستي خوالي يان جانا جيت النروة كهربتي أدبي واقف شو سرعة جلب لها حقا أز قلكي جي في مناكم بس أز بيقيت شكيولو هاي
0: أما هي شلو هي مركز عمني آنور مركز هي إيه استشارة تليفون عم برش نغلين وهي إيه فني ميداني أو إيه ورشية أفايا شلو هي أفايا دينامو وقت سي مرحلة وشغل عندنا هي أم تكون أوتوماتيك إنه وقت بحاجتي عادي أو خداغر أو فمرينة ويدا ويجي تكاري دست يخل كبسة بوم بوتر خاء كسكي أولي خا ويبيدا قرتن مثلا أم بيدنيا بو بشتي نيرو وطاقة تبنيفية آفي داغر في ديش وان شهر بين ساعتي ماي بك ديش مال بديب حاو خفالة بك آدن كهرباء قطب بوبي بخو خفيتخ يعني أن بيجن تفي شيء دار خسوار كي ويبخو خفيتخ إذن في غسنا دينا مو بوسي مرحلة وي
1: يعني دسة تدي تكاري بحد دين بيت كي جاني تخوازي وكي جاني داتينيش بو مثلا آفا قوك آفا قرب و آفتي كيف سردي جراوي نخوش قال لك جارات النارية خو حاضرت كي خبش و كهربة جوهات دبي والله وا آف جو سر أصل ما لابا خوفي يا دبينم آف دي جمد إيجا
2: يعني قافا قوف أمرو في شي تيكي بجهد الحالي خو حقر آفا وينا كيم بو بدأ دقري
0: ويحالي خو دينا مو بكذا كهربة تفي سوار كر الحالي خوف كهربة قطبو وهات الحالي خوفيت كذا ويدوي هي اوتوماتيك ام تيد ميزايد في حالينا
2: إجا تكلفة ويناتش قيسج تركيبة بقر حطاني قوت الدين أبيا قيش تقيس يتكلف السريكي
0: تكلفة وي هي مثلا بيس شوشة بيس شوار شوشة سي شوشة أفانا هنن أسعاري وانج سيسد وحفتي بنج دولارا حياة بين ست دولارين غراض صحية لازمن غراض صحية دينامونن لولبن سكرن أفتش مشتار ماسورن فومن عازلن أف غرادانا إجا أم تشتي قنجي قنجناتينن شبار أختي كم جاكير أو تي ماركات أو فيرد به إذن تفي غرادي بيرجي أصلي به يعني أم تشتري سفك جيردين وماركاتو في ريبريه نجي خدي أو هاجي دورة صدكي تكلف تقريبا وحق دي حقي تركيب مركيبة يعني حسابي أخوه هوني بكن جي آب تشوك حياة آمزن بين ست دولار مثلا شست دولار دورة شستو بينجيكي
1: أفتح
0: تكلفة يا قشتي تكلفة تف تركيبة خالص جاهز إجا غراضي صحية أم ناخوازن بحد دينن شبر حرمالك خصوصية ويهية أم ناخوازن بريهنك أبسر مدبة يا أي مبسر هنك أدارة بشتي خلاص دبم أي صحية باش قد حسبينا
1: مالي يعني أنا بري قوة مدس بيبكر يعني وقتا مدس بيكر تقو والله قلكي خوستك لسر بربويا ودبا بردرجي ببا وإي صالة صالة بوري جداي سعر هاتي يا قهرتن ببي خوستكي
0: السعر يا السعر وقتي حكومة دبو أو يا واحد حزار وصد دولاري مشغل كير سوار ذكر إيرورو فرقات شهران ما وعادن جنما أمنا تشكنا كن المهم ليس أبايا داكتني في قيمة داكتني في قيمة سعر أرزان بو إيجا مج بارج بازي مهانا هذا مدس بيكر في سعرهان حيا إيرورو دوينا فيد قمرك هبو قمرك أماني إداري هبو قمرك هات راهشتن سعر مهشت وكبري مهشت وكبري بمعنى خيو إنه بازي مهانا ها وقت مدس بيكر بفير سعره حيا إيرورو أو سعره نفسها سعرية بس هجر أمبيجن قمركة إداري الجيخوما وسعر زي دبا جبرد عرضة معملية دي طاقب وهابوية وهابوية بس هنا جي نانتي هي هنا أم مجالي ما هيقى أم سعره زي دنك وأم دبينن أفيدن زي دكر السعرية وانا آما ما وقت خوشتية يعني أم ناخوازن أم بدن بر خلكير وقفان التجاري ما قشان بيخي والله بضاعت بهابوي اینا هندی دهی، این مجال دهی، بوهابونا یه نلاز.
1: دبای گود روزه بید بوهاتر ببا.
0: بوهاتر ببا، والا ام نخوازم بید دستی مدهی. یعنی آنها سعره گم دین سعر ولو جزیره کشی و سعر بشه. آنها سعره مدانی مثلاً، اف سعره. ام کارن زیاد بکن و ام کارن ام نکارن کم بکن. جبر گیاه حدی داوی. کم کردن بلکه کس نفکره. بس زیاد بونا وی معملك زيادة بك وزيادة ببه معملك شلو زيادة بك معملك أمبيجن شوشية جرانتين قصيني بخو زيادة بسعر بداعات بخوة موادي أولي قبها ببه وارد زيادة بون زيادة بونك نقلك
2: قال لك جاران قافق وإقبال زيادة لسر تشتكي تشيد بجا سعر عويجي بير بهاد به
0: أمايا تجاري محلي بهاد كنولو زي بهابونا غرادة نج مصنعية جي صيني جمع ملي غرادونا بهان وش قمكية بس احتكارها منطقي أو دهي لسه عليه بها بك بخوتي لازم قيم الخد أناين في احتكاري بك سعر وك خوي
2: بلي أنا بخوش بوي أفتاقه هانش بوي زبستاني جادوان روجن قو دنيا بيتر عور به چاواد شغل يعني حقي خود دي
0: أفايا نسر أشعاي أبنا في طاقة شمسية تناسكر جبر هاد قوتن انه سرع الشعيع قرن بكذا بقى ابن راسته سر روكيه براتي عور لعزمانه هبن ويقرن بك بس وقتي جو غطبه قرتيبه قرن هكا بس ناجي مديجي حفته دو ساعات تاس احتفاظ سر قرن بونا خدك
1: بس اوي غط جي نتمي يعني بكي صالي جار كي دواي نتمي
0: صال سي سيدو شيستو بيجوجا وشش ساعات دفاناده تكاربي ام تحسبين بيستروجي انه تفيدي جيناك طاقه اخوه
1: هاو بيسترو
0: أمولو القر صالي مجبري قولو أمشي لكن تفيدي جيناك بس وكيدن تروجي خوكيشي خاصة منطقة ما روكاي بر هافيني بايزي بوهاري يعني زفستان روكاي مروجي عاجز درما روكاي تيجي جمع
1: هاقر حر جارك مثلا قرم ببي وشان حب خو بشون وكفلتي مالي جي
0: كفلتي مالي وقتك عام الزنبة وبينش حب خشك خو بشون إيش هشوشنا خلكيك شانه وكم
1: أري أكيد يك حودك
0: قال لك هنن
2: قال لك هنن
0: جمر قوتن قو أم تيرا مناك إيه مجوار قو هرب مسكا آفا قرب آتواليتي تاني جمر درخين وهو شو بس كاويني تواليتي آخو لغو كرجي هاد قو ياو تيرا متكي ونعمته يعني سر طبيعة قصوري مظهر في قوتنا مقوتانا يعني سر حمالي هي سر طبيعة ساندمين سر ولو
1: سر مجلعة فكرية مثلا سر مغسلاي كشبون خلاط ووقتها قوي خاصة دنيا جمدي بي أم كشوي آفا قرم فتكن يعني
0: كفي وقتك إيدي إش صالي دي تغيري آفا قرم استعمالنا به
1: إجا أفدي هيلكو قزو فالا جيب به
0: إيه أكيد ولوي ولوي دبي كل شيء بالتدبير حتى ما يتلبير ترى يقولوا قلناك هي خدي أبغى التدبير جحرت شتير دبي تدبير جير دبي وجغيرك مثلا أبغى طاقيوان تدبيري دقوت إن يكب جعليت كده وأبغى بروكي خبشو أنا أبغى هن بري أبروكي وفيتامين دال بريت كذي يعني بريت بين جعلي صحي ده جعلي دخانة زوبادة جعلي توفيرة مازوتة حمامة ده تبينش حماة اليادة
1: باقجي
0: حضارية باقجي يعني باجار هنا التمانية دكن قدين وبدسوا ناكبة
1: باراستناوي هي يكليم قاتبش بقو بيتر تعدليني وبش أوايبه
0: أوايا قال لك دربال جمل الدكانة أم جوار دخو يعني كرن إنه تليم قاتب بشرنجي يكجي تيج يكي حزيراني حيا يكي أيلولة تبغطينا
1: تشاوي بغطينا
0: تشاندر شو شيوي تبغطينا تبهيلة إنه حرارتها آفي حرارتها آفي حشتي دبقى غليان بيشتي حشتي تبخر كل سايبر دبه يعني وقت تبي بغطينا أم بيج انت غطان وتيرات نكر نيف مترج بني بلاولو بتشكي شوشيته مكشوف بن وقتي تظهر بيفاب تشيك إجبر آفي حتى إنه آفا قرم أم بيج نجي حشتي غاية ما جيت شيء إنه كل ساوي برنبه كل ساوي إنه أف خلاط ملاط التكف خرا نبن زاروك دست مستي خونا شويتينن أفايا بارستناوي آد دوا حرد صالة صياني جير شي ببه جي كل سما كل ساوي شو شيوي هندري وانا أف كل سبي باقش كرن أف حردو كانا قنجة أم يبين سر قشي ما قشي وان يعني قشة هاتو كت كيمانيا بيت كده دينا ميوي سرخينية وقشة الجمع بر أو دينا مايا ويبي قشة كتية دي دينا موفي خينا يا يعني بشافي دينا موفي كفي تدي طرباء دينا موشريا تدي وقتي آف حد بسائل دي بصلب حجم ستينا تدي طرباء بيشريا إذن دفي أو دينا ميهاني أفاي جا تشكي شخصية تي جا مثلا تي شوال بك تي نايلون بك تي ولو بك تي ببارزين جي جي تشيك جي قشيوان ما جي تشيج مر مغوش كلسي وجي جبو اف قشاوي افاناني او باقش كرنا بيش كلسي اف حرسي كانا تكاري حماية تايبك و بس اف حرسي كانا زي ديولو نحاو جي تشكي
1: هنكي خلق زحمتي عدبينين جبو مثلا صيانة وحر يعني اقر صالك نابي يعني حرد صالة دفي وقرك حق دست قالك يدري شا عجيبو لون تشتكي نابي ننجار سريكيش بوكو وكسكي قريداي وهبي بس عارا رمزيش خلقير باقش بكن وصياني بكن
0: مركزا ما مركزا نور وك مشترك وكيلي بري بصالان قسم استشاري هي تناسكر وقسم فني هي ميداني هي باعتبار ام وكيل اي ورشامني فني درس يعني باقش كرناوان تركيبات بن اعطال ما اعطال بن تناسكر حتى بيع فروتنا قطعي وان بن افقش باسعار الرمزي نبانا
1: انا وك سياني يام باقش كرن حد صالة قيسي سرو
0: يعني بش بنجا
1: بش بنج دولار
0: بش تو بنج بيست بينج يا اختي دوست موست وامن هيجي كيم تتحسبينا افا ورشوان ات وتكارن بن انا اختي قاشتر بهم تبغطينا وتشيبك ند صاله تكارن به ل بي صالاش تباقشكه بي صالاجي تكارن باقشكه بس اختي دو صاله بس صاله تشتر
1: تشتر
0: اعطال ما اعطال بكتش مش توام بن ام بخلكير ام حاضر حاضر صيانيره يا افقش قال شفت قر ما وقت مثلا بمناني خوجي خور لمقاتبونا ماركات توفير والتزامه بشغلي ما وامسريه شركه مش كان براسي تواصلها مع بشركه قلكي هي امسريه بيد مشن شي تشتاج مرض نيفي سينن ام سرد مشن
2: اجابري بداوي بكن بلكي انا قال لك خل كان جوان ناقد نقول في ماركه هاني بكرن اجاج بلي وينا تمنظومه يا خيارات دنهن نقول تكلفه وكيم تربه وش بوي خلكي شي باش بافكسنكو دخلي وان محدده
0: أبايا توفير أحري بهاي المنطقة ده يعني وقت أم بيجن مثلاً حقي بست دولار أذي دنهني جي أرزانتر بشولي بينجي دولاري بست دولاري فرق نقلك إيه مز بي منسانك فقير بي شكور بها بكرة عمري بيشتو بين سال چي ترى أرزان بكرة عمري حي سال بي أبايا يعني ما بقصداد ده
1: بس دفعه ده أنا تخمني برسيا قصد هنه دفعه هنه
0: إيه نائجا إيرو رو حاضر نقدي بدس خلقينا كبه يعني حاضر ويبيك بيجمر سوار كم يشي بكن دبي بريخو أولي بده أم بخرجينه ودون أم يجاهر سوار كن يعني إيرو رو حاضر بزحمتي بس خلكيت كمان أنا دور الجمع بس بدل ما بيشيرة يعني إن شاء الله وقت بهما مجال هذا أم تخسيرنا كن إيش بر موان صالة ما تذكر يعني ما في دا خو جيد تشلو إنسانيا نبيد مشيان وتجاريا ما ماديا في دا تذكر حردو نقطة هذا قصدوا يشي ببن بس ديرو رود
1: زحمتي الله بسر بره
0: قلكي
1: قالك سباس بوتا وهاتنا توفان اقاهي قوتا دان مبريز محمد خير سعدون وكيلي طاقات توفير او بمربو زور سباس سعد خوش
2: قالك سباس بوتا
0: سرچعوي مي يا اهلا وسهلا سباس بوتا سرچعوا
1: قداري نار تعبري قو از خلكي بداوي بكن اما شخوا چونتايا كيي قو لوني وي زيتي لباجاري عامودي جبريا حفطية كي دبيجن لكيلكا حلوياتي آلان ويندابوي او چونتا چتي داي شهدا سواقاتي داي كارتا سياريتي داي هويتي داي $100 او هويا قو تيجي بنافي عبدالقادر محمود كسي قو دي تبكار بريخو بدي راديو يا آرتا شخوا هجماري خوا هم دبيجن جهي ما خوياي چانتایا لونی وی زیتیه
2: شخوا به وی اوای جیم دیگین دا ویا خلک اخونی ایروش برنامه یاد سپیکا روجی گالکس پاس بو یو کول مجهوداری کر حطانی ویک هلی سپاس بو ی افکار مال کنترول احمد خلیل نبیل سفوک افکار من دل دا یوسف استیدان حسین بورابم بخاطری وا

بولو قال لك يا جرينجا قوم باش بالداري درونيا خو صحتها خبن جبركو جهرتين بي في او اي زكم وحساسيتي زيادة تردكن الجمروفان دفيهم باش سبورا خبكن جو كاري جهاز وني مناعي خورتر ببا جلين لغوري جو لخبكن هول بدا جو هون زيادة لبر او هوا مكيف رونانين اوه باش وخون و باش رازن ساعتين جو بيوستيا لاشي و بوان هبه.

0: دكتورة يارا محمد وبخوي كتشك جوانة بجيش كك جوانة دكتورة درانايا للرخ ويناجي أو بخوا وكما قلت جو بجيش كا درانا يلي الجل ويناجي هنرك هي حس كرنا ويناج هنريرة للجم ددلي ويناد هي وجلكي فريه بياميرا مير أرتا بياميرا أرتا روسلين أوسو بري خدا دكتورة يارا محمد وبيرا ريلزك بيرا تشكرية هنجي دكارن هراجن تلفوني خوا درباسي روبلا مني أرتا بن وليبنرن جو هن زيدتر جوة فنا ماندالا جي بتشعبي خبين وهين خو زيدتر خوش تربة لين هاجي كام هرم بفدورة ليجو هدار بكن
1: قدنا قبا شغلي مني عيادة درسن ده إنه وقت العيادة مسؤوليك سر مهيج وإنه أز نجاز شيء كمان بأسبي راضي بمن خوشي راضي بنفس الوقت بس درسن ده أز حرم بيتل يعني سبي ما خد رسمين بحتاج وأز بخازن درسمين فمدرس بيكر في فنيج ده حزار وحبدادة تقريبا حياة أنا شغلي سهلة وفي شكل اللي في فني ده بشتي أز عيادة مثلاً بشي آخر نخوش أس خلاص دكن أز بارك سر بيهم تهلانين براسي وأز فيت شي تيم تفرغي لهم برسمي تقريبا ممكن نيف ساعتك بخو حياة ساعتك حياة ساعتك حسب شغلك و جمتي خوستن أز بك مجبور لازم برسم جي نفس الشي تقريبا أز نكارم بحدين بوكارم بيتش قيسي ممكن رسماكي ممكن نيف ساعتك تخلصكم ممكن أز بين ساعتات تخلصكم فأبتش اعتماد بوك بسر مزنبونا لوحة وتفاصيل تذا أكثر شيء.
0: دكتورة يارا محمد وبخوة تلين ويناز زيرين النبراستي دنافا دستكي ويناد بينوسا هونرية ودنافا دستيناي دندجي أو أدواتي إدرانانا قو خلقي بخورة علاج دكي

0: گهداری ما پاش را مجی بری خواه دا دکتورا یارا محمد مپیره هف پیوینه که تو مارکیری چکر گومی زیده تر لسر دست پیکاوی و زحمتیین گو راستی وینا هاتن امی زیده تر به هف دوره ناز بکن کم بری خوبدن کنترولی و لوی هف پیوینه تو مارکیری گهدار بکن گهداری آرتا بمیری دکتورا یارا محمد دکتورا دمات باش به
1: هلا سرچابا
0: دکتورا دسفیکم دخوازن لأو دسفیک آتفا گرن چاوا چیرو کاته به ویفنا مندالر دسفیکر
1: براستی از چوکانیا خو که فهم جرس مرته یعنی نتشه که غریب بوسرمه بس اف فنی هانه بولو بزاد یعنی چشه که نو بوسرمه دسپیکا خود بکن چشنا اولو کارکتر اکتشی درس ماندن و دورا هیدی هیدی افتشت اکتشاف کرو چه کرشوارو
0: فنا ماندالا یا جز کارم بیجم او رسما ماندالا ظاهرا کم الجمه زیده تنگه زیده کسنا رسمین رو سر کارناکن تا چاو اکتشاف کر تمانی دوی چاقی چقاس بو
1: براستی نای بیرم یعنی بالضبط تعملهم شخيصة هو زام بس حيجة صالي يعني مفيتشي دس بيكربو وأكتشي يعني يقولوا هيش أز بلفت مجفيتش تير أنه قلكي تفاصيل تدهنة وتشي دقيق تدهنة بهيد دهي المرو الفيروس ما يبسكن وليبنار يعني ناي بيرام بيتشق ورسمه بومديد بس أظانم أنه قلكي كيف عم جيرها تختام أف فني عاني ديت
0: دما قوت ديت وأوقاسي أو رنجي ويناي رنجين تجذب عندن تاكد زي دس برسمة بكم جاو أول ماندالا قوت دس بكر أو لوحاتي كم رسماتني كم تشاوبو
1: براستي نا قلكي يعني خوشيك جبر رسمي قو أنا أسجدكم بس قلكي كيف عم جيرها تختم تشكر أول رسمة ونا أو تفاصيل أولو دقيقة تذهبون جبر من نظاني بو بقى تفن ونا بيت شي شو ممكن معنايه بوقتا مرو تشيت كبيت شتي فأنا تلبنا رب كنا مرو بيت براستي بس هنا أو رسم الجمنة لأنه خلص أبيات يني بيرام أنه دسبيك عم أفبو وزقيام فيت شتي حيا أنا جيت شنا أنه أتشبيت شتي دعلم والحمد لله
0: رسماتني أول هين الجمتة
1: براستي الجمنة
0: جحس كرنا كيبو ياجي وقبة تخصت اكتشاف بك وقبة جن دبجن حب الاستطلاع الجمتة شيبو
1: أري براستي كيف عم جولو رحات يعني متخصص بيشي بجربينه جبر وقتها مرو أول جرد لي نار ما تحسيت شكي قلكي زحمات جبر تفاصيل انت لهم بس بيشيد وقتها بس بيكر بيشي متشنا قلكي بسيط تجرب عندن مدكو جبو أز هيدي هيدي بعلم بيشتي وقتها بيلفت نظر جمرت شكر أن أول تفاصيل أولو قلكي دقيق تدهمي كيف عم جير هاتن
0: زحمتي تديتن دس بيكر دا ما قلتا تشي دكر
1: أري والله براستي قلكي حيانا جي زحمت بنتد هي بس تترج جبري بقلك
0: تجو دهيد نافرا فاز حمتين قوت النهاد بينا بشتي وكس كارم بيجم قوت تد متقدم بوية وبالي دما قوت مبتدئ بو شو زحمتي تكامن بيشياته ده
1: أنا براستي وقت أولا بدس بيكر بكت الاعتماد من نسر مصدري بو نسر تشتكي بو مولو تشتكر بس هيدي مناسكر انو نا أساسياتي هنا بمرو تشيكر حياة أنه مرو نقشع كمعين تشيك في تناظرها بحرد وطرف راس تشبه وكهبن فأف زحمة بناي هاي براستي يعني بيت قلت لي يعني وقت شي قلت لي دخو حياة مرو تشيتك
0: دما حريكي دما قوتو تشيتك تقاسي تقريبا متر دخو
1: از نكارم وقتك معي مدن تلينو حسب حرس ماك تقريبا بي مزنبوناي بتشبوناينا وحسب وقتي مني فالا جيهبن السبب الأساسي وقت ممكن الاسماك من الروكي بطول ساعات كده ساعات خلاص آخر اسمه بكم تشكر بتري محكم مرطولي أجبر يعني مظنبو باش أسبيب ما براسي استجاري عجلي جيلي ناتم لأنه مرو عجلي بكي إلا ما مرو شناتي بخار بطر فبهنا فرق اللي كجرت به يعني حياة نهاجي أزبينم أنه أزشنا نود عنهم يعني هيش أغلاطي مهن ممكنة أز باشتر بكم تقريبا ده صالي مز بيتاني تشيتكم
0: دس بيكا خود تجرسمي حزدك يانجي ماندالة هشتوك بيكو تدرباسي فيدر يعني هببه
1: نعم أنا جسبيكت كيف عم جسميرتي بس أفن ولو بده صالة مز عارفي مصر وز ناستكم
0: دوان ده صالة عند ماندالة چل جيانا تكوهرت چل تزيد اكر
1: قلك تشجبر وك جانا جيوك تبع بهنا مرو فردك أفرس مهام جانا تبين مرو عادز بس دس برسمي دكم بهنا مرو فردك جبر مرو هاي مرو جسمي ودقتي هاي قلك يده المرو تشتاج بير بكدور آخر بلشكي قلك قلك بدي إيه رسمي حر ممكن جور مزاجي خوهر ندي يعني إيرو أز كيفم أز رسمك ملون شيكم إيرو أز عازبم زي رسمك برشو سبيت شيكم أجي تقريبا نقوله إيه بس أز بينم مختار أز دس بيتكم أز شقيسي عازبم حياة رسمي خلاصكم بهنام بفرد به يعني جديف لاغو أنه أو مزاجي متغيرين
0: هر مندالا که گوتوینات رسمینه چیروک کوینه هیه و اته کوی هیه؟
1: حسب بالاگونه ممکن است شیکم او مثلا مناسباکم حدد جیر هبه و کرسماکم هبو حشتی آداریم چیکر بو فا افجی مناسباک بی هبو مچیکر هولی
0: او افکار رسمین گو تا چه دیکه تشکوه داری دینه؟ تنه روش خیالی خود دینه یعنی جیتر سر انترنت دگرو تا چه دیکه؟
1: راستی اغلبه و انا گشش انترنت نه؟ بس ممكن أجدم خاطش ناتي خميدي قوتي تنا بندرس معكم ديتي
0: تجاري بتر چه بويه قوتي دست بأو رسما خوني ماندالا بكت بلا خوني سبي آني بو تنزان بي قو تشتكي مخاطط الجم تتنا بي تخريطاك شخور داناني بي قوتي چشيكي لدما قوتي دست بي كرت داوير در كتو تشتكي باشي خوشي جيب در كت يانجي تميت تخططين بيتي چشيكي
1: والله حر اسما تقريبا زبيشي دحسش بر قلك رسماتها ممكن زبين بفخشك فخشك بس تالي اعتماد كم سريك وتجارة قو أز دس بيتكم أز حسم أنه خلاص بي أز بسكنم أز جبر نخشك در كتيب يكون شكي بسيط الرسمي مشاكري بس درس بينا زي بكملين وبيتشي بشيس خلاصتكم أنه نتيجة قلكي خوشك در تكفز بباش مكملين
0: نهاد حر رسماك عادي دي تفاصيلي هنا ملامح هنا يعني حر رسماك وخدين خدين تشتن جودان جهدو جاء ماندالا جي تفاصيل بتشوك تدهن قلت تحس جلك يجرينج ووقتك يزيد أبتر تخدر سمادة
1: ري والله أنا مثلا هنا جانا جد بيجن برسمات يجلك مزن ممكن التفاصيل يجلك مزن بس بالعكس تلت كارت حكمي شفرت بكت مزن شيك تبتشوك شيك بس درسمات مزن ده مساحتك جلك مزن جمت هي قلت التفاصيل هي بتشوك ترت شيك وتشخيصي تفاصيل بتشوك من زحمة ترى براستي جبر يعني أدوات خاص جرد بين قلت كاري بتحكمي تبوك
0: الگوری وی خبرات اینی گفت 10 سال انتهت من دالا درسی مینو تد وی مجال هانی که دهیه دینرین آتده ده او رسم من دالا خودی تفاصیل بچوک خوش کن یا جی اوی معقد و رنگین خوش کن
1: براسی دو بیم حرد و خوش کن یعنی اف خوش بونا به الحال و اف خوش بونا به الحال بس ایم به بسمج مره ای تفاصیل گلک تید هبن کفام جرته بس نگو الوان گلک زیده تید هبن نا يعني شكيو له هذا بنفس الوقت التفاصيل يجي لك من
0: شيرتا تاني داويش بو چه كسين قد خوازن وقب درباسي فيريا ببنو ماندالا برسمين دس بي بكين ليد بيجن امو رسم مدوري هفدون ام نزان ويني خوشك برسمين ده چجوار دو بيجا
1: انا جوار بيجم بي افتشت برا وانا نسكنين جبر اف فنع ماندالا بخو موهبة جيرنابي بس بي بهنا واج جويت شير فرب ونسكنن نبي والله أول خطوة ما تشكر إنه خلاص متعبين ياوي بمر نزبط باي حيانا مش رجم رسمي مني كيفن الجم من الزنابي جم زنابي والله نخوش شكوون نا بالعكس إذا بيش خلقيكم وإذا بيجم إنه لمنا دسبيكم تشوفو وأنا أسترواما برا فيتش دبالا واد مبين
0: تاني برا بردوام بكن
1: أيوة تمام
0: وهو يا حري قرين جي وقتا جي حز بكن أو يا جيوك بيش حد تشتر
1: مبكن ناجبر براسي ايه قود اسبي بكن ما كادر جي قرن
0: قلكي سباس جبوتا و دماتا دكتورة عيارة
1: تصاغبو سباس جبوتا جي
0: قلكي سباس قهداري ما بمربو دكتورة عيارة محمد جوی هف پیوینا تومار کری گو وکه حرتم چه تشتی گم تومار دکنم جه فیر دبین جوی ناجیم فیر بون گو چریا گو مرود دست بی بکه زحمتیان وینا هنه لچقاسی گو مرود ریا خود مینه و جه حز بکه زیده تر مرود سرکفتی دبه

0: هون هر هبن دستو هستي وصاغبن قلك يخشو تقول دنجي ما نزيد أجيز بزا كمي ملي قلك يخشو ما جي حسكر از خوازم روانش تناس بكم كنجي تناس كر كنجي تدنجي خوفة دي تقول دنجي مخشو وزدكارم بستريم
1: راسي بري حياة اف دوازة سيزة سال أزلا أمورا خودخم لحياة بري كان صالاجي يعني متاني خواه أمور جند ديت متجاري نقود بو أستران بيجم لبشرم مج سترانا حسكر أز بيجم شخواه بشتي مراكر جيتار مراكر ادي أو حسكرن جمي تشيبو بيتركو أز بسترين
0: قوت دست بستراني بكي جا اف جدما قوت دست بكري حيان هاتش بيش كتن ولو زيدتر تدنجي خود ديتية
1: يعني راستي أمور جنيجي زحمته اللي دنك بهتر جبركو هيزك شترد في فأف بيش كتنام بو جبلي براكتس إنو أز فدي نكم دماز بستريم
0: رولين بتايبت چما كمان چاواتا كمان هل بجارت
2: راستي نم هل بجارت جامي كو تيراجي دم بشتي ويناك بسر خبتيم بهتر كيف عم جرهات اسبي فاتم كريتان هن بهن
0: چه زحمتيان وي حريزي ده هن جد اسبيكا قوتا ده سبيكر قوتا فير ببا او جنه هل بجارتنا تابو تا قوتا ايكا من خوست قو زيدتر از فيري كماني ببا
2: راستي كمان شبيشي بمرقل كي زحمت بو يعني شحم عالي عفم حتى شاربين صالاجي بمزحمتي دالي كماني دود كرت لهن بهن وقت بسرخباتي بچکی باشتر دو مستوا باشتر دو
0: روان گوت به پراکتس دنگه می باشتر دو بچ قاسی گوت به مارسینا او قاسی دنگه تزلال تر خوشتر دو به لتیجی دما گوت الکمان دخه او قاسی پراکتس ولو زیدتر موهبات لپیج دخه
2: اكيد يعني نبز دنگ هر امور پراکتس چ قاسی یک دکه چ قاسی باشتر دو به
0: لفدری او کمان اد نوا دستیتا ده زیدا چن سالته ده سپیکریتا گوت
2: تقریبا 13 سال
0: 13 سال جو دماغو تدس بيكر حيانها أو حس كرنا تتزيد تر تبيفنها تي جريدان
2: راستي بيشينا قال كي بس دماغو تبي أس بيفاتم جريدان وبهتر نتخس أس بهتر بيفاتم جريدان
0: روان چاوا تدس بيكر قوت تقو تسكارم بسرم زرباسي فيريا هونرية بم نتاني لغي تاريخم
1: أنا دس بيكي دماغو ما دس بيكر أمورام طنبور بو بشرم حسكر از بكارم مكر باغلما وجا دماز از دكومة كيدم دماز درباسي في كومي بوم مراشت امورين جور بجور وقت جنبشي وقت بزقي حتى الاموري رتميجي ليخست وقت عربانة دربك بس جدس بيكيد يعني از جي جيتاري حزكم فانها از الجيتارة اكوستيك دخم و از دخوازم شخور گیتار که کلاسیک جوینم و بیز کیف هم گل کیش باز گیتار ده
0: حالی زیده کی جان جوان اموری موزیکی ده جهاتیه
1: از یعنی جبر کم مبتنبور و باغلمه دست فکر فا وقت بیج پراکتیسی همه و یعنی ترکیز همه اکتر شی سر وان بو فا از دوان ده بهتر جهاتیم
0: لین ها گیتار نوا دسته ده یه
1: فرجی حزدکم
0: تجی حزدکه کم سترانه که دن ده جه گیتاره ته و جدنگه دنی خوش بهیزن
1: یالا
0: کرم بکن کرم بکن مایکل جمعی
1: تمام

0: تستوى وهستي وصعبة قل لك يسباس رولين وقت شو هنرمندك جوهبة أو باندورة هنرمندك يدن ليدبة تجي وقت مزنجنك أو آلتا موسيقى دنافة دستي تدعي تبكسي باندور دبة
1: راسية أكيد يعني أز بيهتر بكسين أجنبي بمجور أمورا مبخوا أجنبي نجفرة أز بيهتر وقت ببيلوالتي باندور دبم نوك بي آوايا وينا واس خوازم بكهم آستا وينا راستي لوك كساكي كو كرد بي اس بي باندور ببم راستي بجوان حاجو بم بيكي كيف عم جيرتي
0: براستي مجيد نوا فيديو دي تقالك استراني وموزيكا و هون باري خدن جوان حاجو
2: ما بارين كيفا كي جوان حاجو رناي
0: درستة تد هما وامش جوابات الناس كرز دبيجم تب كي باندور دبي جنوا هنرمندان جبلي جوان حاجو
2: از هنری حس دکم ف چه کسی که هنری پیشکش دکه از رزگرتن هنر آویجی دکرم و هنر آویجی حس دکم لیوک از روان از شخیر و عباس حس دکم وک مگو جوان حاجو آرام دیکران مم آرارات هوزان دینو
0: تج هنرمند گران و قلو البرد لکردان حس دکه هون چود خوین انها؟
2: از زانینگهم و خوشگامشی ایسال به کلوریایی
0: بشت ای زانینگه چیه؟
2: از ادارت اعمال دخوینم لقرطبه
0: چما اوخاست نزیدک

0: كيكو از جيانا خو تفي بكم جبوي يعني اذا حاس بكم جيانا عم دبه اكيد يعني انه از حرتم مرابه لي از نابي نمكو او كاري مني ثابته
1: تنابي نغو كاري تاني ثابته شخون حردوجي نقري داي خندنا ويا لي تفيقو اف اسكارن بيجم هون وكا دو خندك هاران شخو او فتره امتحاناتا بسر مرود درباس دبن هون حري زيدا دي كيجان فتران دي دوري هون ريد چون
0: راستي دما دبو مجارة هنر يا خوندن فحرتم متكر هنر تابيكو يعني خوندنا منه هنر يجي لدما شاهيك تشيب يا دما شو خايف بس كوميدا ما فدما شاهيك تشيب يا دما فيديو تشيب تمر بي فيديو ولا ازمونة تشوف فيديو شاهيه براستي
1: وت ترولين
2: والله يعني ام جيم اختي تخون نيد ازنا راش ما قلت كي وكي تنجي قلت كي ناراش من زروانا
1: تزيد رانا جا امورا خوني موسيقي
2: نا ازراش ما بس انه جارنا مثلا ناراش ما وجارنا ازراش ما يعني جارنا وكي خلق مليت النية جارنا نفسيا ولو تعبان ازنا خواز راش ما ده لي مثلا اكيد زي اسبوعي دراج ما ده شو راس فهمت راجع عجبه
1: الجولو زيد ترنا خواز من الواحد دو زيد بكون حد نجيب زي كمان وحرت عرتها واحد هاي يجي جاز خوازم ام خلك اخو بدنجي وا بداوي بكن شو خواز خوازم جو هداري مر بيجم امولو دجين داويا خلك اخو بيبي ما كو بدلي وانا به وحياه خلك دنجي بس بها فكار عم دورين علي بوانا ربا جوارا بيشكش بك هون حرت شاد وبختوار من ازوا بدنجي رولين ولوران دهلم رولين وروان سنا في خوشي قبولنا كن كرم بك
0: بس تم شفاين هيجا مجالي بدون ما بس بكي بكخن
1: بكخن بكخن باش بكخن قرقا خو زلال بكن صافي بكن سلامتي بجبوه جمو قهداري ما

0: بلي قهدار امام جارة كدن لوا فقريان مجارة ما بحسا ويكربو قريداي طاقاتي توفيري ايقو جبو غافيتنا بكار آنين آفتي قرن كرن زيدة ترأمي بحسا وي منظومي بكن كاني چاوا تينا دانين خوستكا خلقي بتايبة دفي دميدا نبونا مازوتي ونبونا كهربي چاوا يلسر ايروج او انواع ورنجي قول سوكا بيداد من اسعارو قلك تشتين قريداي في مجارة قبرز محمد خير سعدون او وكيل طاقة توفيري مريض هندر استوديو يا أرتا عدى معتباش با تبخيري هاتي
1: ويسر شعبي ما خيرا خودي التبه يا أهلا وسهلا
2: سبات بخير بريز محمد خير إيصال تباري خودي كي جانجواتي دبيجون يعني جبرنا بونا كهربي وجاناتور ومازوتي مي طاقة آفي يعني طاقة شمسي آجبوي آفي هون دبي فترة هاني دي إقبالي شاوا دبيني
1: إقبالك بر لسر طاقة آفي بسر رنجي مثلا انه مازوت بهابوناوي ومازوت احدي قال لك خوياي انه وقع زوباتنا به بفي رنجي هاني خلق لك داخوازيان طاقه توفيري قبل مشوار سواركن قال لك دخوازن جمع برنجي كيبر جصالي بري بقول لك برتر
0: مالي ما انواعي وان هني مزنبون بتشوكبون فرق دو ارطاوان ده ياقش او ياكي
1: طاقة توفير ماركاكز وكيلي أورنج قياساتي هنا دسود و بيس لتر هنا دسود و حفتي لتر هنا سيسد و سيه لتر طبعا بشوك ترجي هنا بس أوانا دا خوازيا خلقيتنا أمناينا قياسات ونوعية توفير أم زيدي بيصالة أم تعاملي بيدكن دركت أنو قنجبوناوي فركر بمر قال لك هنا بينا او صالي قطنقايه ما اي نوع عندن سوار كرنش خلكيره وقتك هاد بسرمد بلي ده صاله ما هنكي دن هاد سوار كرنش خلكيره او جي قرن ذكر بس فرقه جوده بضاعتي فرق قال لك بو انا اجي انفد قرن بشتي انه عمري وان حي صالبون او يق مسوار كرن اي رنجي كروم وانبون ام جا دوهرن جواره خزان بن قاعده ويبه ام دوهرن ام وكيل غرادي بيدهلن ام وان تني دوهرن
0: إيش برجو يعني فرق ده خزان وأفغرادي جون دجهرن هاي يا جوا
1: فرقة توفير وآغيري خوا ده خزانة ودية وده جرامبونا شو شاد يجي أفانا خزانة ما طبعا توفير تصنيعه وسورية أو قاعدة خوا استالستيلة هندري وي شار دوزيمة فوما وي عازلي وي شش سنتيمة فوما وي هولندية غلافي خارجي شار دوزيمة طبعاً مطلية بمعدا غلافينيس حرارية بحيث أنه عوامل جوان تأثير بينك وأبداً نارزاندن ونتشتك عمري وي بيستو بين صالة أفطاقة توفير أفزيدي بصالة أزوكيلي وي مش خلكير قلك سوار كرنا
2: نهاج بوي مالباتك هاجر كفلتي بينات شار حطاني بينج كسيبن أو حجمي قوش بوي وان باش يانجي بس كيشان حجمه؟
1: كفلتي ايه قتي جمع ايه جمع تخوانزي ام بري حرشي مجرور وجوار بي كفلتي وچن حبن هذا الكفلتي وان دوبن ان بيكا بيسو شبب بس يوية كفلتي وان سسي وچار بن ان بيكا بيشتو چار شو شبب او بس يوية كفلتي وان بو بينجو وتسر اوايا ان بينج آسي سدو سيه اللي تربب اوايا ويتيرا وان بك ايجا ام دخوازن كيب انو آم الزنب بي چما انو ايرو مثلا آوا قرن تنيفي خشكر اواني في ما يشترد به احتياط يدك اشترج روجا دنرا بس وقتي قلت الغور خب به دي روج بروج و اف افا هنج نفد قرم به
2: ما افا بي چقيسي قرم دمينه
1: افا بي حفتي ودو ساعتا قرم دمينه قا افا جمدي نكب سرده جبر افا خشكرنا افا بي نو قازانة حمامية قازانة حمامية مسينكي خشدكن مسينك جمدي تكب دو سيده افايا نا أفايا حياة أفي قشي خشبك وينه دينامي اوتوماتيك بخوفيك هذا هقر حفتي ودس ساعتا في شاوي درخين جبونا ايدا قرتن حفتي ودس ساعتا قدنيا برف بهستك العرضي بجي أفايا أفايا وخد مينا فرقة سي چار درجة نشرت جبر چما انو استوانة بخوا معزول جو وسط الخارجية او استوانة فوم 6 سنتيم هولندية شوشجي تطبقنا حردو نابينا حردو طبقة مفرغ جهوا وقتي مفرغ جهوا معزول جو وسط الخارجي ام جيتين جا خطا قرم ام فوم دكن ام عازل دكن ام ويش دعزلين اذا طاقات تاني سرخيني كش معزولة جو وسط الخارجي آفا جمدي كنك في سرد حفتي بساعة وخد مينا
0: ما أنا دستي مرة دي مرة كار دستي خلي خ آفي زي ده بكي وتكار دستي خويان جارنا جيت النروة كهربتي أدبي واقف شو سرعة جل بلا حقن أزقلكي جيفي مناكم بس أزبي قيت شكيلو هاي
1: اما هيا چلو يه مركز عمني آنور مركز هي استشارة تليفون عم مرشنا غلين وهي ايه فني ميداني او ايه ورشية افا يا چلو يه افا دينامو وقت سي مرحلة وشغلاندنية هي ام تكون اوتوماتيك ان وقت بحاجتي عاليب او خداغر او فامرين ويدوي جدكار دستي خل كبسة بوم بوتر خاء كسكي اولي خا ويبي داغرتن مثلا ام بدنيا بو بشتي نيرو وطاقة تبنيفية افي داغر في دجوان شهر بي ساعتي ما يبك تيش مال بديب حيو خفالة بك آدن كهرباء قطب بوبي بخو خوفيت خا يعني ام بيجن تفيشي در خسوار كي ويبخو خوفي خا إذا في غصنا دينا مو بوسي مرحلة وي
0: يعني دسة تدي تكارب حد دين بيت كي جاني تخوازي و تكي جاني داتينيش بو مثلا افا قوك افا قرب و افتي كيف سرده جراوينا خوشي قلق جارات النريق و حاضرت كي خبش و كهربة جوهات دبي والله وا اف جو سر از المالا باب خوفي يا دبينم اف دي جمدي ايجا
2: يعني قافا قف مرور في شيء تيكي بجهد الحالي خو حق قافا وينا كيم بو بدا تقري
1: وي الحالي خو دينا مو بكذا كهربا تفي سوار كر الحالي خو كهربا قطبو وهات الحالي خو بكذا ويدوي هي اوتوماتيك ام تيد ميزايد فحلينا
2: إجا تكلفة وينا تشقيس تركيبة بقر حطاني قوت الدين أفيا قش تقيس يتكلف السريكي
1: تكلفة هي مثلا بيس شوشة بيس شوار شوشة سي شوشة أفانا هنن أسحالي وانجي سيسد وحفتي بنش دولارا حياة بين سد دولارين غراض صحية لازمن غراض صحية دينامونن لو لبن سكرن أفتش مشتار ماسورن فومن عازلن أف غرادانا إجا أم تشتي قنجي قنجناتينن شبار أختي قمجي كير أو تي ماركاتو فيرد به إذن تفي غراضي بيرجي أصلي به يعني أم تشتري سفك جيردين وماركاتو في ريبريه نجي خدي أو هاي جدورة صدك تكلف تقريبا وحق ده حقي تركيب مركبة يعني حسابي أخو هوني بكن جاء بتشوك حياة آمزن $500 دولار مثلا $600 دولار دورة $650
0: أفتح تكلفة يا قشتي
1: تكلفة تف تركيبة خالص جاهز إجا غراضي صحية أم ناخوازن بحد دينن شبر حرمالك خصوصية وي هي أم ناخوازن بريهنك أبسر مدبي يا أي مبسرهنك أدارة بشتي خلاص دبم أي صحية باش قد حسيبينا
0: مالي يعني أنا بري قوة مدس بيبكر يعني وقتا مدس بيكر تقو والله قلكي خوستك لسر بربويا ودبا بردرجي ببا وإي صالة صالة بوري جداي سعر هاتي أقو هرتن ببي خوستكي
1: أف سعر أيام سعر وقتي حكومة دبو او يا واحد حزار و100 دولار مشغل كير سوارتك ايرورو فرقا شهرانا ما وادن جنا ما امنا تشكناك المهم ليس افايا داكتني في قيمه داكتني في قيمه سعر ارزان بو اجا مج بارج بازي ما هنا هذا بدس بيكر في سعرها حيا ايرورو دوينا فيد جمرك هبو جمرك امني اداري هبو جمرك هات راهشتن سعر ماهشت وكبري ماهشت وكبري بمعنى خيو انه ش بازي ما هنا ها وقت ما دس بيكر بفي سعره حيا ايرورو او سعره نفسها سعرية بس هجر امبيجن قمركا اداري الجيخو ما وسعر زي دبا جبرد عرضة معملية دي طاقة بهابوية بهابوية بس هنا جي نانتي هي هنا ام مجالي ما هي قام سعره زي دنكر وام دبينن افيدن زي دكر السعرية وانا اما ما وقوهشتية يعني ام ناخوازن ام بدن بر شخلكير وقفان تجاري ما قشان بيخي والله بضاعت بهابوي اینا هینتی دهی این مجال دهی بوهابونه این نلاز
0: دبا گود رو جبه ده بوهاتر ببه
1: بوهاتر ببه والله ام نخوازم به دستی مده یعنی انا سعره قم دین سعر ولو جزیره کشی و او سعر بمشه انا سعره مدانی مثلا اف سعره ام کارن زیده بکن و ام کارن ام نکارن کیم بکن جبر گیای حد داوی کیم کرن بلا کسنا فکر بس زیده بونا وی معملك زيادة بك وزيادة ببه معملك شلو زيادة بك معملك أمبيجن شوشية قرانتين قصيني بخو زيادة بسعر بداعات بخوه موادي أولي قبها ببه وارد زيادة بون زيادة بونك نقلك
2: قال لك جاران قافق وإقبال زيادة لسر تشتكي تشيد بجا سعر عويجي بير بهاد به
1: أمايا تجاري محلي بهاد كنولو زي بهابونا غرادة نج مصنعية جي صيني جمع ملي غرادونا بهان وش قمركية بس احتكارة منطقي او دهي لسعري بها بك بخوتي ازم قيم من خود اناين في احتكاري بك سعر وك خوي
2: بلي انا بخوش بوي افتاقة هانش بوي زبستاني جادوان روجين قو دنيا بيتر عور به چاواد شغل يعني حقي خود دي
1: افايا نسر اشعاية ابنا في طاقة شمسية تناسكر جبر هاد قوتن انو سر اشعاية قرن دو بيشك دي بأبنا راسته سر روكيه براتي عور لعزمانه هبن ويقرمكه بس وقتي جو غطبه قرتيبه قرناكه بس ناجي مديجي حفتي بدو ساعات تاس احتفاظي سر بقرمبونا خذكه
0: بس اوي غط جي نتمي يعني بكي صالي جار كيد دواي نتمي
1: صال سيسد وشستو بيجوجا وش ساعات دفانادي تكاربي ام تحسبين بيستروجي انو تفيدي جيناك شطاقة اخوة
0: هاو بيسترو
1: ام ولو القرص صالي ما يبري ولو ام شيركن تفيدي جيناك بس وكيدن تروجي اخوة كيشي خاصة منطقة ما روكاي بر هافيني بايزي بوهاري يعني زفستان روكاي مروجي عاجز درما روكاي تيجي جمع
0: هاقر حر جارك مثلا قرم ببي وشان حب خوة بشون وكفلتي ماليجي
1: قفلتي مالي وقتك عام الزنبه وبينش حب خشك خو بشون ايش هشوشنا خلكيك شانه وكذا
0: اري اكيد يك حودك
1: قال لك هنن
0: قال لك ايش فكري
1: مين جمر قوتن قو ام تيرا مناك اي مشوار قو هرب مسكا افا قرب اتواليت تني جمر درخين وهو شو بس كاويني تواليتي اخو لغو كرجي هاد قو يا وتيرا متك ونعمته يعني سر الطبيعه قصوري مظهر في قوتنا مقوتانا يعني سر الحمالي هي سر طبيعه ساند مين سر ولو
0: سر مجلع فكري مثلا سر مغسلاي كشبون خلاط ووقتها قوي خاصه دنيا جمدي ام كشوي افا قرم فتكن يعني
1: دكفي وقتك ايدي ايش صالي ده تشغلي افا قرم استعمال لابه
0: اجا افدي هيلكو زو فالا جيبه به
1: اي اكيد ولوي قولوا دبي كل شيء بالتدبير حتى ما هي تلبير تري قولوا قلنا كي خدي وياه تدبير جحرش جير دبي تدبير جير دبي وجغيرك مثلا أفا طاقي وان تدبيري دقوت إن يكب جعليت كده وأفا بروكي خبشو أنا أفا هن بري أبروكي وفيتامين دال بريت كبير يعني بريت بينش عالي صحي ده جالي دخانة زوبان ده جالي توفيرة مازوطة حمامة ده تبينش حمام عالية ده
0: باقجي
1: حضارية باقجي يعني باجارن هن التمني ده كن قدينن وبدسوا ناكبه
0: باراستناوي هي يكليم قاتبش بقو بيترتع دليني وبش أوايبه
1: أوايا كلا تربال جمل لكاني أمجوار دخو يعني كرن إنه تليم قاتب بشرنجي يك جي تيج يكي حزيراني حيا يكي أيلولة تبغطينا
0: تشاوي بغطينا
1: تشاندر شو شيوي تبغطينا تبهيلة إنه حرارتها آفي حرارتها آفي حشتي دبقى غليان بشتي حشتي تبخر كل سايبر دبا يعني وقت تبي بغطينا أم بيج انت غطان وتيرات نكر نيف متريش بني بلا ولو بتشكي شوشيتا مكشوف بن وقتي تزعم بيفا بتشيك إجبر آفي حتى إنه آفا قرم أم بيج نجي حشدي غاية ما جيت شيء إنه كل ساوي برنبة كل ساوي إنه أف خلاط ملاط التكف خرا نبن زاروك دست مستي خونا شوتينن أفايا بارستناوي قاد دوا حرد صالة صياني جير شيء ببه جي كل سما كل ساوي شو شيوي هندري وانا أف كل سبي باقش كرن أف حردو كانا قنجة أمي بين سر قشي ما قشي وان يعني قشة هات وكت كيمانيا بيت كده دينا ما يصير خيانية وقشة الجمة برا أو دينا مايا ويبي قشة كتية تدينا مو في خيانة يا يعني يبشوي دينا مو في كذا تدي طرباء دينا مو شريعة تدي وقتي آف حد بسائل بالصلب حجم السيلة تدي طرباء بيت شريعة إذا تبي أو دينا مهاني أواجه تشكي شخصية تيجا مثلا تشوال بك تي نايلون بك تي ولو بك تي ببارزين جي جي تشيكي جي قشيوان ما جي تشيج مر مقوش كلسي و جي جبو قشاوي افاناني و باقش كرنا بيش كلسي اف حرسي كانا تكاري حماية داي بك و بس اف حرسي كانا زي ديولو نحاوش تشكي
0: هنكي خلق زحمتي عدبينين جبو مثلا صياني وحر يعني اقر صالك نابي يعني حرد صالة دفي و قرك حق دست قالك يدري شا عجيبو لون تشتكي نابي ننشار سريك يجبو قوة كساكي قريداي وهبي بس عار رمزيش خلقي رباقش بكن وصياني بكن
1: مركزة ما مركزة نور وك مشتلقو وكيلي بري بصالان قسم استشاري هي تناسكر وقسم فني هي ميداني هي باعتبار ام وكيل اي ورشامني فني درس ياني باقش كرناوان تركيبات بن اعطال ما اعطال بن تناسكر حتى بيع فروتنا قطعي وان بن افقش باسعار الرمزي نبانا
0: انا وقت صياني يام باقش كرن حد صالة قيسي سرو
1: يعني بشبنجة
0: بشبنج دولار
1: بشتو بنج بيستو بينج إذا أختي دوست موست وامن هيجي كيم تتحسبينا أفا ورشوان وتكارب نبي أنا أختي قاشتر بيهم تبغطينا وتشيبك
0: أفنابل
1: ند صالة تكارب بيهل بي صالة اشتباقشك 5 سالا جي تكاري باقش كي بس وقت دو سالا بي 6 سالا بي چيتر
0: چيتر
1: اعطال ما اعطال بك تشمشتوان بنا ام ام بخلكير ام
0: يعني
1: حازرن
0: هي.
1: حازرن صيانيره
0: اه
1: يعني افقش ال چفت قري ما وقت مثلا بمناني خوجي خور لمقاتبونا ماركات توفير والتزامه بشغلي ما وام سريه شركه مشيان براسي تواصلها مع بشركه قلت لي هي ام سريه عبيد مشن شي تشتاج مرض نيفيسينن ام سرد مشن
2: اجابري بداوي بكن بلكي انا قال لك خل كان جوان ناقد نقول في ماركه هاني بك

0: ودور أمي جاهرن سواركن يعني إيرو روح عازر بزحمتي بس خلكيت كمان أنا دور الجمع بس بدما بيشيره يعني إن شاء الله وقت بهما مجال هبه أم تخسيرنا كان جبر موان صالة ما تذكر يعني ما فيدا خوجي ديت شلو إنسانيا نبيد مشيان وتجاريا ما ماديا فيدا جذكر حردو نقطة ده قصدو يشي ببن بس إيرو رود
1: زحمتي
0: زحمتي
1: طلب سر برا
0: برا قلكي
1: جالك سباز بوتا وهاتنا توفان أجهي جوتا دان مبرز محمد خير سعدون وكيل طاقات توفير أو بمربو زور سباز سعد خوش
2: جالك سباز بوتا
0: سرتشعبي مي يا أهلا وسهلا سباز بوتا سرتشعبي

حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت تعلم

ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

سوار سوار خالينو كرين مامينو هوارا برنگا امشو

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل

رام بالولاده هاي خريبان وخلبته نخوش قال لك بحاله وزير رام لبينك ناس بالكي بابج برباله وزيك برا بشتا خو بشكن بكم على باسن خو بشكن بكم هور بزماره وزي بسكي خو ببر بكم سر كله ودو خف ساره قاوه بر امرو جنش خليل برام متكبه ولاتي خريبان وخلبته خلكي لبينك سوى

بولو قال لك يا جرينجا قوم باش بالداري درونيا خو صحتها خبن جبركو غهرتين بي في او اي زكم وحساسيتي زيده ترتكن الجمروفان دفيهم باش سبورا خبكن غو كار جهاز وني مناعي خرتر ببا جلين لغوري جو لخبكن هول بدا غو هون زيده لبر او هوا مكيف رونانين افي باش وخون وباجي رازن ساعتين غو بيستيا لاشي و بوان هبه

0: دكتورة يارا محمد وبخوي كتشك جوانة بجيش كك جوانة دكتورة درانايا للرخ ويناجي أو بخوا وكما قلت بجيشكا درانا يلي لقل ويناجي هونرك هي حس كرنا ويناج هونريرا لجم ددلي ويناد هي وقلكي فريي بياميرا مير أرتا بياميرا أرتا روسلين أوسو بري خدا دكتورة يارا محمد وبيرا ريلزك بيرا تشيكريه هونجي دكارن هراجن تلفوني خواه درباسي روبالا مني أرتا بن وليبنرن قو هون زيدتر جوي فنا ماندالا جي بچعوي خوب بينن وهين خو زيدتر خوشتر با لينهاجي كام هرم بفدورة ليقوه دار بكن.
1: قد نقبع شغلنا عياده ودرسنا ده إنه وقت العياده مسؤوليك سر مهيج وإنه أز نجاس شيء كمان بأسبي راضي بمن خشي راضي بنفس الوقت بس درسنا ده أز حرم بيتر يعني سبي ما خد رسمين بحتاجوا أز بخازن رسمين فمدرس بيكر في فنيج ده حزار وحبدده تقريبا حياة أنا شغلي سهلة وحيد شيء كده في تاني ده بشتي أز عيادي مثلاً بشي آخر نخوش أز خلاص دكن أز بارك سر بيهم تاهلاني براسي وأز فيت شي تيم تفرغي لهم برسمي تقريباً ممكن نيف ساعتك بخو حياة ساعتك حياة ساعتك حسب شغلك و جمتي خوستن أز بك مجوار لازم برسم جي نفس الشي تقريباً أز نكارم بحد دين بوكانو بيتش قيسي ممكن رسماكي ممكن نيف ساعتك تخلصكم ممكن أز بين ساعتها تخلصكم فأبتش اعتماد بوك بسر مزنبونا لوحي وتفاصيل تيدا اكتر شي
0: دكتورة يارا محمد وبخوة تليين وينا زيرين النبراستي دنافا دستكي وينا ده بينوسا هونريه ودنافا دستيناي دندجي او ادواتي ايدرانانه قو خلقي بخورة علاج دكه

0: گهداری ما پاش را مجی بری خواه دا دکتورا یارا محمد مپیره هف پیوینا که تو مارکری و چیکر گوام ازیده تر لسر دست پیکاوی و زحمتین گو راستی وینا هاتن ام ازیده تر به هف دورا ناز بکن کم بری خوب دن کنترولی و لوی هف پیوینا تو مارکری گهدار بکن گهداری آرتا بمری دکتورا یارا محمد دورا دمات باش به
1: هلا سرچاوا
0: دکتورا دسفیکم دخوازن لأو دسفیک آتفه گرن چاوا چیرو کاته به ویفنا مندالر دسفیکر
1: براستی از چوکانیا خو که فامز رسمرته یعنی نتشتکی غریب بوسرمه بس افنی هانه بولو بزاد یعنی تشتکی نو بوسرمه دسپیکا خود بکن تشنا اولو کارکتر اکتر شید رسماندن و دورا هدی هدی مفتشت اکتشاف کرو چیکر شورو
0: فنا ماندالا یا جز کارم بیجم او رسما ماندالا ظاهرا کم الجمع زیده تنگه زیده کسنا رسمین رو سر کارناکن تا چاو اکتشاف کر تمانی دوی چاقی چقاس بو
1: براستی نای بیرام یعنی بالضبط تعملهم شيء سووه زام بس حجة صالي يعني مفيتشي دسبيكر بو وأكثر شيء يعني يقولوا هيش أز بلفت مش فيتش تير إنه قلكي تفاصيل تدهنا وتشي دقيق تدهنا بهذه المرة الفيروس ما يبسكر ولا بنار يعني ناي بيرام بتشق ورسمه بو مديت بس أظن إنه قلكي كيف عم جرها تفطم أف فني عني ديت
0: ده ما قلت ديت وأوقاسي أو رنجي ويناي رنجين تجذب عندن تاكد زي دست برسم عوي بكم جاو أول ماندالا قلت دست بكر أو لوحاتي كم رسماتني يكم تشاو أبو
1: براستي نا قلكي يعني خوشيك جبر رسمي قو أنا أسشيتكم بس قلكي كيف عم جلها بتختم تشاكر أول رسمة ونا أو تفاصيل أولو دقيقة تذهبون جبر من نظاني قو بقى شفن ونا بيتشي شو ممكن معناه يهب وقت مرو تشيت كبيتشتي فأنا تلبنا ممكن مرو بيت براستي بس هنا أو رسم الجملة لأنه خلص أبيات هنا بيرام أنه دسبيك عم أفبو وزقيام فيتشتي حيا أنا جيتشنا أنه أتشبيتشتي دعلنا والحمد لله
0: رسماتني أول هين الجملة
1: براستي الجملة
0: جحس كرنا كيبو ياجي وقبة تخست اكتشاف بك وقبة جن دبيجن حب الاستطلاع الجملة تشيبو
1: أريد براستي كيف عم جولو رخات يعني متخصص بيتشي بجربينه جبر وقتها مرو أول جردلي نارمك حسيت شكي قلكي زحمات جبر تفاصيل انت لهم بس بيشيد وقتها مدس بيكر بيتشي متشنا قلكي بسيط تجرب عندن مدكو جبو أز هيدي هيدي بعلم بيتشي الوقت بيلفت نظر جمرت شكر أن أخت تفاصيل أولو قلكي دقيق تدهني كيف عم جير هاتن
0: زحمتي تديتن دس بيكي ده ما قلت شي دكر
1: أريد والله براستي قلكي حيانا جي زحمت وانت هي بس تترج جباري بقلك
0: تجو دا هيدنا فرا فاز حمتين قوت النهاد بينا بشتي وكس كارم بيجم قوت تيد متقدم بوية وبالي دا ما قوت مبتدئ بو تجو زحمتي تكامن بيشيات هذا
1: أنا براستي وقت أولا بدس بيكر بكت الاعتمادة من نسر مصدري بو نسر تشتكي بو مولو تشتكر بس هيدي مناسكر انو نا أساسياتي هنا بمرو تشيكر حياة أنه مرو نقشاكي معين تشيك في تناظرها بحرد وطرفي راس تشبي وكهبن فأف زحمة بناي هاي براستي يعني بيت قلت لي يعني وقتي قلت لي دخو حياة مرو تشيتك
0: دما حريكي دما قوتو تشيدك تشقاسي تقريبا متر دخو
1: أز نكارم وقتكي معي مدنت لأنه حسب بحر اسماك تقريبا بمزن بناي بتشبوناي وحسب بوقتي مني فالا جيهبن السبب الأساسي وقته ممكن الاسماك مر روكي بطول ساعات كد ساعات خلاص آخر اسمه بكم تشكر بتري محكي مرطولي أجبر يعني مظنبو باش أستيفنا براسي استجاري عجلي جي ديناتم لأنه مرو عجلي كإلا ما مرو شناتي بخار بطر بهنا فرق اللي كجرت به يعني حياة نهاجي أزبينم أنه أزشنا نود علم يعني هيج أغلاطي مهن ممكنة أز باشتر بكم في بعدها صالح مز في تاني تشيتكم
0: تسبيك أخوت جرسمي حزدك يانجي ماندالة هشتو بيقو تدرباسي في دريان هببه
1: نا نجسبيك كيف عم جسميرتي بس أفن ولو بده صالة مز عارفين مصر وزناستكم
0: دوان ده صالان ده ماندالة چل جياناتك قهرت چل تازي دكر
1: قل لك تشجبر وك جانا جي وقت بهنا مرو فردك أفرس مهام جانت بين مرو عادز بس دس برسمي دكم بهنا مرو فردك جبر مرو هاي مرو جسمي ودقتي هي قل لك يده المرو تشتاج بير بكدور آخر بس هيك قال كيف بس قال لك بدي ايه رسمي حر ممكن جور مزاجي خوها رندي يعني ايرو از كيف ما زي رسماك ملون شيكم ايرو از عازم زي رسماك برشو سبيت شيكم اجي تقريبا نقوله ايه بس از بينم مختار از دس بيتكم از شقيسي عازم حياة رسمي خلاص كم بهنا بفرد به يعني جديف لاغو انو او مزاجي متغيرين
0: هر مندالا که گفت و ایناد رسمی نه چیروک که اینا هیه و اته که هیه
1: حسب بالاگونه ممکن است شکم او مثلا مناسبه که محدد جیر هبه و کرسمات مهبو حشتی آداریم چیکر بو فا اجی مناسبه که هبوم چیکر هولی
0: او افکار رسمی گفت چه دیگه تشکوه دارید اینه تنه روش خیالی خود اینه یا انجی ترسر انترنت دیگرو تشه دیگه
1: راستی اغلبه وانا گشش انترنت اینه بس ممكن اجدم خاطش ناتي خميدي قوتي تنه بندرس ما قوم ديتي
0: تجاري بتر چه بويه قوتي دست با او رسما خوني ماندالا بكت پلا خوني سبي آني بوتا نزاني با قوت شتاكي مخاطط الجمتا تنه با تخريطاك شخور داناني با قوتي چچيكي لدما قوتا دست با كرت داوير در كتو چشتاكي باشي خوشي جير در كت يعني جي تميت تخططين بيتا چچيكي
1: ولا حرسنا تقريبا زبيشي دي حسنش بر قل لك رسماتها ممكن زبين بخشك بخشك بس تالي اعتماد كم سريك وتجارك از بس بيتكم از حسم انه خلاص بي از بسكنم از جبر نخشك دا كتيب يكون شكي بسيط الرسم عم تشيكري بس درس بينا زي بكملين بيتشي بشيس خلاص كم انه نتيجة قلت لي خوش قدرت كبس بباش مكملة
0: نهاد حر رسمك عادي دي تفاصيلي هنا ملامح هنا يعني حر رسمك خديين تشتن جودان جهدو جاء ماندالا جي تفاصيل بتشوك تيد هنا قلت تحسي قلك يجرينك ووقتك يزيد بتر دخد رسمي ده
1: ري والله أنا مثلا هناك جانا جد بيجند برسماتي يقل كي مزن ممكن التفاصيل يقل كي مزن بس بالعكس تلت كارت حكم إيش خرطيت بكت مزن شيكة تبجوك شيكة بس ده رسماتي مزن ده مساحتك قل كي مزن جمت هاي قوت التفاصيل هي بجوش كتير تشيكة وتشخيصي تفاصيل تشوك من زحمة ترب راستي جبر يعني أدوات خاص جرد بين قوت كاري بتحكمتي بكت
0: الگوری و خبرات اینی گفت ده سال انتهت من دل درسی می نوید و مجال هانی که دهیه دنری ناته ده او رسمه من دل خودی تفاصیل بچوک خوش کن یا جی او معقد و رنگین خوش کن
1: براستی بیم هر دو خوش کن یعنی اف خوش بونا به الحال و اف خوش بونا به الحال بس ایم به بسپی جمره ای تفاصیل گل اک تیده هبن کفام جرته بس نگو الوان گل اک زیده تیده هبن نه يعني شكله هذا بنفس الوقت التفاصيل اللي قال لك من
0: شيرتا تاني داويج بو تشكاسين قد خوازن وقبي درباسي فيريا ببنو ماندالا برسمين دس في بكين ليد بيجن امو رسم امدوري هفدون ام نزان ويني خوشك برسمين دس جوار تبيجا
1: انا جوار بيجم بافتشت برا وانا نسكنين جبر اف فني ماندالا بخو موهبة جيرنابي بس في بهنا واج جويتشي فرب ونسكنن نبي والله أول خطوة ما تشكر إنه خلاص متعبين ياوي بمر نزبط باي حيا أنا مش لازم رسمي مني كيفن الجم من الزنابي جم زنابي والله نخوش شكون لا بالعكس إذا بيش خلكيكم وإذا بيجم إنه ليه من دس بيكم تشوفوا وأنا أستشوام برا فيتش دبالة واد ممين
0: تاني برا بردوام بكن
1: أيوة تمام
0: وهو يا حري قرينج جي وقتها جي حز بكن أو يا جيوك بيش حد تشتغل
1: ناجبر براسي إيه قودس بي بكن نما كادر جي قرر
0: قلكي سباس جبوتا و دماتا دكتورة عيارة
1: تصاغبو سباس جبوتا جي
0: قلكي سباس قهداري ما بمربو دكتورة عيارة محمد جوی هف پیوینا تومار کری گو وکه حرتم چه تشتی گم تومار دکنم جه فیر دبین جوی ناجیم فیر بون گو چریا گو مرو دست بی بکه زحمتیان وینا هنه دچقاسی گو مرو دریا خود مینه و جه حز بکه زیده تر مرو سرکفتی دبه

0: هون هر هبن دستو هستي وصاغبن قلك يخشبو تقول دنجي ما نزيد أجيز بزا كمي ملي قلك يخشبو ما جي حسكر از خوازم روانش تناس بكم كنجي تناس كر كنجي تدنجي خوفة دي تقول دنجي مخوش وزدقارم بستريم
1: راسي بري حياة اف دوازة سيزي سال از لأمورا خودخم لحياة بري چون سالاجي يعني متاني خواه أمور جند ديت متجاري نقود بو استران بيجم لبشرم مج استرانا حس كرز بيجم شخوا بشتي مراكر جيتار مراكر ادي او حس كرن جمي تشيبو بهتر كواز بسترين
0: قوت دست بستراني بكيجا اف جدما قوت دست بكري حيان هاچ بيش كتن ولو زيدتر تدنگي خود ديتية
1: يعني راستي أمور جنيجي زحمته اللي دنك بهتر جبركو هيزك شترد في فأف بيش كتنام بو جبلي براكتس إنه أز فدي نكم تماز بستريم
0: رولين بتايبت چما كمان چاواتا كمان هل بجارت
2: راستي نم هل بجارت جامكو تيراجيه ده بشتي ويناك بسر خبتيم بهتر كيف عم جرهات اسبيفاتم كريتان هن بهن
0: چه زحمتي نوي حريزه ده هن جد سبيكا قوتا ده سبيكر قوتا فير ببه او جنه هل بجارتنا تابو تا قوتا ايكا من خوست قوزيده تر از فيري كماني ببه
2: راستي كمان شبيشي بمرقل كي زحمت بو يعني شحم آلي آفم حتى شاربين صالاج يوك بمزحمتي دالي كماني ددكرت لهن بهن وقت بسرخباتي بچکی باشتر دو مستوا باشتر دو
0: روان گوت به پراکتس دنگه می باشتر دو بچ قاسی گوت به مارسینا او قاسی دنگه تا زلال تر خوشتر دو به لتیجی دما گوت کمانه دخه او قاسی پراکتس ولو زیدتر موهبات لپیج دخه
2: اكيد يعني نبز دنگ هر امور پراکتس چ قاسی یک دکه چ قاسی باشتر دو به
0: لفدری او کمانه دناوا دستیتا ده زیدا چن سالته د سپیکلیه تا گوت
2: تقریبا 13 سال
0: 13 سال ج دماغو تدس بكر حيانها أو حس كرنا تتزيد تر تبي فنهاتي قريدان
2: أراستي بيشينا قال كي بس دماغ وقت بي أس بي فاتم قريدان وبهتر من يتخص أس بيهتر بي فاتم قريدان
0: روان چاوا تدس بكر قوت تقوت اسكارم بسرم زرباسي فيريا هونرية بم نتاني لغي تاريخم
1: أنا دس بكر دماغو ما دس بكر أمورام طنبور بو بشرم حس كر از بكارم مكر باغلما ويجا دما از دكوما كيدم دما از درباسي في كومي بوم مراشت امورين جور بجور وقت جنبشي وقت بزقي حتى الامورين رتميجي ليخست وقت عربانة دربك بس جدس بيكيد يعني از جي جيتاري حزكم فانها از الجيتارة اكوستيك دخم و از خوازم شخور گیتار کلاسیک جوینم و بیز کیف هم گل کیش باز گیتار ده
0: حری زیده کی جان جوان آموری موزیکی ده جهاتیه
1: از یعنی جبر کم مبتنبور و باغلمه دست فکر فا وقت بیج پراکتیسی همه و یعنی ترکیز همه اکتر شی سر وان بو فا از دوان ده بهتر جهاتیم
0: لین ها گیتار نوا دستیت ده یه
1: فر جی حزدکم
0: تو جی حزدکه کم سرانه که دن ده جی گیتاره تا و جی دنگ دنی خوش بهیزن
1: یالا
0: کرم بکن کرم بکن مایکل جمعی
1: تمام

نابد استمجت ايه هبالي قط اسنك ارمدوني تبر بهور بك بهور بك بر ايقو دخوزن مجهر دور بك بلا ببيش نتر سهر تو دزاني ازي كنجي تبقرم

جيبوه شفينة، بروك بهيالا زين وشيرينة، مم وفرهات شوم لبي أفينة، خجي وسيابن

مرة

أو نشو ناف أرمنستاني غلط مثل موسى ويتجلى يا تدي يكو تدي كاني خطأ كاني غلط ويندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شو يبرهاني غلط روجو شبهر سيراني ديدارا تتين ناكرن أو

قراب سينغاف بكى وديروك أوركيشا دلي من البرجاغان بديرينا دبا دبا قوهنا غيتا بينا فندن وروس بياتا بيديتن قالوا تدبي ويكاربن تشتكي جيتا بقهرن قريموزان ويهبونا فالكون دابك يان قري شرمولا دهم بيزك يدا ويخوك بي عمودي أمنكارن دوري تبكفن أمنكارن فوتي سينا واجبير بكن أمنكارن خولاني تني تبزي جبير بكن أمنكارن خوجبير بكن أمنكارن واجبير بكن جبولو ننافي بياني نديرو كادروين ويكاربن تشتكي جتا

بس خوي خراب بذولي، بس مير خراب وجن خراب جهنا ميرك، بس ني خراب جن خراب جزورا، وش توصل بذلك كتش ذلك.

شباب شباب بياطن يا سيليش وكيف بلاما وكهشام وشينا